أمريكا دوبا بيدنا مويعتين كوتي سادا ديركا إي كوتي بطرازر دولازي داتي سويركا ميركا مجدبي إسرت